فإذا جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنبان كلهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dukirat asma'uhum fi hadal majlis ufamallahu lahum dunubahum tataqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم وقضى الله لهم جميع حوائجهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم في جنب كلهم وخصوصا في تبرز كلهم وفي سبع دكوه كلهم

الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصاً إلى أبي أحمد بن مستنجد وأمي حجة محمودة وأمي أولادي حجة خورية وأخي الكبير حجي جواهر وأخي الصغير حجي زين العابدين وكياي حجي حسنان منصور بانسيران sekalian Ibu Aminatu Zuhriyah Madura sekalian Kiai Haji Romri Candi Larangan Sidoarjo sekalian Kiai Yusuf Majid Tungklur sekalian Bapak Haji Subtoni Jember sekalian wa usulihim wa furu'ihim wa farallahu lahum dunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim al-fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Khususun ila Kiai Haji Ahmad Tobib Ngebang Kidul Sukolilo Surabaya Kiai Haji Masudi Kastam Jenu Tuban Kiai Haji Fathur Rahman bin Kiai Mizan Haji Ibu Nyai Askini binti Haji Adnan Gondang Legi Prambon Nganjuk Haji Nur Hasan Cangkring Randu Ibu Hajah Siti Anisah Cangkring Randu Yai Haji Ihsan Rawi Ngeledok Mojokrapa Wafarallahu lahum dunubahum Wataqabbalallahu lahum jami'a amalihim Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Khususan ila Kiai Haji Ahmad Sairoji

الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن